0: مساءكم خير ومحبة حبة المستمعين عبر أثير تتوب العون موجة 98.5 FM وأيضا عبر موقعنا الإلكتروني www.tutrableo.com.au وأيضا عبر الأب اللي هو Community Radio Plus على العوادي يحييكم وجمعة مباركة عليكم
1: مساء الخير أعزائنا المستمعين خليكم معنا ومع فقراتنا لهذا اليوم
2: يا مساء الورد والفل والياسمين أحلى مستمعين وأهلا وسهلا فيكم معنا وجمعة مباركة عليكم جميعا ويا رب تكون هاليوم يوم سعادة وفرح على الجميع
0: وأيضا نحب ننوه اليوم ساعة 2 الظهر راح يطبقون الإنذار المبكر عبر الموبايلات عبر كل التليفونات هذا طبعا استحدث حديثا لغرض إذا لا سمح الله في حوادث في حرب في فيضانات في حرائق فلا تستغربوا لما يصير انذار عبر التليفون وبصوت عالي وما تقدر تسكره اذا انت باجتماع او شيء ما راح تقدر تعمل له سايلنت هذا حيكون حسب علمي ساعه 2 الظهر اليوم وايضا يوم الاثنين يعني
2: طيب كيف دكتور راح يكون يعني
0: مسج
2: يعني حتى مسج عن طريق مسج
0: عفوا مو مسج وانما هي رساله صوتيه صيغه انذار يمكن صفاره انذار او شيء بهذا القبيل يعني حتكون
2: يعني حسب نوهوا عنا قبل هالمرة
0: نعم نعم ساعة 2 الظهر يبدي تطبيق التجربة فلا حد يعني ينخض أو يروح يطب الملجأ أو يعمل شغلات
2: إن شاء الله تكون تجربة بعدين ما تصير على الحقيقة يا
0: لا لا تنسين هي مو بالضرورة لا سمح الله إلا الحروب
2: أكيد بس أكيد لازم
0: المكروه لكن أحيانا الحرائق فيضانات خزة أرضية أو كذا كل الدول معمولة فيها هذه مو يعني طيب اليوم دردشتنا لهذا اليوم هي عن التسرع يعني التسرع هي مشكلة كبيرة يعني الإمام علي عليه السلام يقول يا ريت لي رقبك رقبة البعير قالوا ليش يا أبا الحسن قالوا حتى ذا الكلمة يعني تأخذ وقت بين ما أفكر بها ما رأسا هذه فالتسرع مشكلة يعاني منها البعض وهذه ظاهرة سلبية نسمع نادية رأيك بالتسرع
1: طبعا هذا التسرع مو صحيح ان واحد يتسرع بدون إثباتات أو مجالس وانت شايف بعينك وتبدي انت تبث العكس طبعا التسرع هو من ناحية العمل من ناحية أمور كثيرة من ناحية مشاكل بزنس إلى آخره أحيانا الناس تسرع وهي هم أيضا وراثية ها في ناس بتطلق الكلام وهي ما متأكدة أو ناس عندها إلهام وتعرف الحقائق يعني أحيانا أنت تقعد أنت بالنسبة للدكتور كروحاني وأنت قاعد ومجموعة يتكلمون أكيد أنت تحس هذا كلامه مو صحيح أو في نوع من اللف والدوران يعني صيبك هذا النوع من الهاجس بس أنت ما تقدر تتكلم يعني تترك الأمور أكو أمور كثيرة وشخصيات مرت علينا فعلا الواحد يحترمها للآخر لكن في شخصيات دائما تتأرجح على الحبل وهذا في يوم من الأيام الشخص لما يكون متأرجح على حبل أكيد في يوم من الأيام يسقط وسقوطه راح يكون نهايته فدائما الإنسان يكون ثابت بكل الأمور ثابت بالحب ثابت بالتعامل مع الناس ثابت بالعمل دائما الأشياء الثابتة تلاقيها من النوع الندرة اليوم بهذا المجتمع فنرجع لكلامنا أنه التأكد من الكلام مع الثبوت الأدلة دائما يكون هو الأصح وإطلاق الكلام على الناس والتسرع أو شتيمة العالم أو كذا هاي طبعا تترك آثار وتجعل الشخص يوقع في متاهات هو غنى عنها فدائما الإنسان ما يتسرع ويطلق الأشياء بدون تأكد أو أحيانا حتى لو تأكد راح يكون هذا الشيء بينه وبين روحه ما يقدر يبوح ما يقدر يجبر الناس كل واحد حر بحياته لكن الكلمة لازم تكون مدروسة وعبر أشياء كثيرة تمر على الشخص بثبوت، لكن أحياناً أغلب الناس يحتفظون بها طبعاً حتى يتلافون مشاكل جانبية تدخل على الموضوع. هاي من ناحية رأيي يعني.
0: جمانة أنت من النوع اللي يعني وقت الانفعال أو كذا تكون ردود فعلك سريعة، ولا تتأنين قبل لا تتأكدين من هذا الشيء يقصد، أو الكلمة اللي انطلقت مقصودة أو عفوية أو أي تصرف؟
2: والله حسب. أول شيء قبل ما بلش بدي أقول المثل بالتأني السلامي وبالسرعة الندامي، مثل ما بقوله بعد بيتأنى بيسلم.
0: مو بس بالسيارات، حتى
2: بكل شيء، بكل شيء. إيه والله، حتى بحياتنا الاجتماعية وحياتنا شو ما كانت، دائما لما واحد يكون متأني يعلم نفسه. أنا بقول إذا أنت دكتور علمت نفسك إنك تكون كاظم للغيظ مثل ما بيقولوا، ودربت نفسك على هالموضوع، رح تكسب كتير أمور بحياتك وتبعد عن المشاكل اللي بتحصل. فأنا بقول لحبت المستمعين، ما في إنسان إلا ما لا سمح الله يعني بلحظة غضب يتسرع في أمور كتير بتحصل بالسرعة وقت الغضب، لكن حسب الموقف. يمكن في أشخاص قبالك مقابلك هن بيجبروك إنه يطلع منك كلام بسرعة سرعة تأديك، يعني يطلع كلام مش قاصده، ممكن حسب الموقف حسب الأشخاص. لكن أنا بقول ياما وياما حصلت مواقف بتخلي الإنسان مرات وقت اللي بيهدى ويروق بيرجع للكلام اللي قاله، وبيخليه يشعر بالندم انه انا ليش تسرعت، كيف قلت. ياما وياما مشاكل حصلت بهالحياة وكان سببها التسرع، ممكن لا سمح الله وقت خناق او مشاكل ويجي واحد يروح يجيب حجر ولا يجيب سكين ولا يجيب شيء يقتل الشخص اللي قدامه بلحظة تسرع، لانه هيدا كان مش عنده مرونة باخذ القرار السريع. لكن أنا بقول لأحبتنا المستمعين حسب عصبية الإنسان، في أشخاص عصبيين كتير ما بيقدروا يتحملوا إذا واحد قال لهم كلمة أو واحد هاي بيتسرع رأسا، ومن خلال تسرع هيدا ممكن تحصل مشكلة كبيرة وصعبة إنها تنحل. لكن دايما منقول يا رب نذكر الله، دايما بقولوا للواحد اذكر الله، اذكر الله يعني خلي الله قدام عيونك، لا تخلي الشيطان يوسوس لك ويخليك تعمل مشكلة من لا شيء. فهي شيء أنا هذا رأيي أنه بالتأني السلامي وبالسرعة الندامة، ويا رب ما يمرق على أي إنسان تسرع بقرار ممكن يندم عليه كل العمر.
0: فعلا هو شوف التسرع يعني صفة سلبية عند الإنسان، فالتسرع أول شيء يخلي الإنسان بعدين يندم على التصرف، ليش أنا سرعت. أيضا يفسد علاقاته مع الآخرين. ثلاثة يخلق مشاكل مستقبلية. فأفضل شيء واحد يتأنى قبل الإجابة أو التصرف، يمكن ذاك الشخص ما قاصد بتصرفه أو بكلامه. الأفضل هذا يحضرني قصة عراقية قديمة لشيخ عشيرة. تعرفين إحنا تقاليد بالعراق القديمة وعند العشائر كل شيء إلى رمز، يعني مثلا ما ممكن ينطيك فنجان القهوة بالإيد اليسار، أو مثلا يعني
2: هز القهوة أو هز الفنجان،
0: هذه هز الفنجان معناه أنه اكتفيت. أي فيقال أنه شيخ عشيرة قاعدين بالمجلس وكذا، فقالوا له شيخ عقالك بيطين. طبعا هذه عندنا العشائر يعني معنى للوثة معينة. فهذا راح ذبح مرته قتلها. رجع ثاني يوم مدري ايش، قالوا له شيخ ما قلنا لك قالك بيطين، بعد الطين موجود. راح ذبح بنته، المهم بنته واخته ومرته. اخر شيء يعني هي قصة قد تكون حقيقية او قد تكون يعني كعبرة للناس. فبعدين اتضح قالوا له شال هذا، شاف فعلا اكو كمية طين معينة بالهذا.
2: هذا سوري دكتور اقول لك هاي نوع من مش تسر، هاي نوع من تخلف العقل، انه لو فعلا عنده سوء قلبي ثقافي يعني وعارف الشغله مضبوطه ما كان يعني كان شال العقال وشاف شو عم بيقول.
0: بس بالمضيف شيء العقال عيب يعني، مو تدري انها كنت قال كثير. فالقصد يعني انه هذه واحده من الروايات اهلنا قبل يخبرونا عنها. اذا التسرع حاله سلبيه تخلق عداوات، تخلق سوء فهم، تخلق مشاكل مستقبليه، نخسر الناس، يمكن هذا ما قاصد خلق يعني اتريث، بالأمور قبل أن
2: ما دام من أول الدبلوماسية سيدة المواقف
0: أكيد يعني الدبلوماسية هي أفضل من العنف والكذا لكنه مرات إنسان ما يقدر يسيطر على عواطفه ما يقدر يسيطر على حالة الغضب اللي يمر بيها فلذلك أنه إنسان ما يستعجل وما يتسرع بالقرارات قبل ما يتأكد

كاي اوتو سنتر لا تدور ولا تحتار بمركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانه ميكانيكيه سماش ريبيرز وديتيلينج تبديل كمان اطارات مع غسيل سيارتك للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776 وعلى العنوان 525 شابل رود باكستان اي كي اوتو سنتر تبخل برعاية البرامج العربية.

0: الدكتور علاء العوادي العالم الروحاني والمتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس. للاتصال سيدني 0-400-44-9000.
1: صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000. مع الإذاعة العربية صباحكم أحلى.

ورجعنا معكم أحبتنا المستمعين وهلأ حان فقرة أخبار المشاهير لهذا اليوم وخلينا نشوف مع جمعنا ومن نروح مع أول خبر طبعا كلنا بنعرف انه الفنان القدير جورج وسوف من بعد ما خسر ابنه بعام 2023 وديع وسوف رجعت البسمة والضحكة للعائلة من بعد ما وصل اول حفيد لابنه حاتم وسوف ولقب باسم وديع وسوف وخلينا نشوف فرحة جورج ملكة سلطان الطرب شو كان رد فعله مع حفيده جورج وسوف يستقبل حفيده الجديد وديع وسوف تيمنا بابنه الراحل وديع وسوف استقبل الفنان القدير جورج وسوف حفيده الأول طبعا من نجله حاتم وسوف وزوجته ليا واللي أطلق عليه اسم وديع وسوف في حدث عائلي وإنساني شهدته عائلة آل وسوف في الساعات الماضية ولم يكن هذا النبأ مجرد خبر عادي يضاف إلى سجلات سلطان الطرب بل كان حادثة وجدانية ذات أبعاد إنسانية ونفسية عميقة هزت وجدان الشارع العربي ومحبي أبو وديع ليفتح فصلا جديدا من التماسك والعاطفة في حياة قائمة فنية عاشت ألم الفقد بأقصى صوره وجاء استقبال جورج وسوف للحفيد وديع الصغير متدثرا بهالة من المشاعر المتضاربة اللي جمعت بين دموع الذكرى وابتسامة الأمل المشروعة ولم يكن استقبال مجرد سحب واحتفالات تقليدية بل خيم عليه خشوع عاطفي صادق حيث نقل المقربون من عائلة الوسوف كيف احتضن أبو وديع الحفيد بمهابة كبيرة وكان الدفء وكل هذا تهبه طوق نجاة روحية يداوي بها جراح السنين

ولكل متابعي مسلسل أندر إيج أسئلة كتير تحسمها الحلقة الأخيرة لهيدا المسلسل. طبعا تواصل الدراما الشبابية أندر إيج تحت السن تصعيد وتيرة الأحداث والتشويق مع الاقتراب من محطة النهائية، حيث كشفت الحلقة 11 وقبل الأخيرة عن خيوط جديدة حسمت الكثير من الغموض حول قصة اختفاء الطالبة هنا طبعا من ملقية الضوء على تفاصيل قد تقلب مجرى القضية بالكامل. وأنا ما رح لكم شو تفاصيل الحلقة الأخيرة، إذا كنتوا عم بتتابعوا هذا المسلسل خليها مفاجأة لكم. وأيضا تفاعل واسع مع ظهور حنان ترك وهشام ماجد ومتطلبات الجمهورية بعمل كوميدي مشترك، وياسر جلال يرد على استغاثة الفنان بدوي فهمي وحياة بنتي ما حسيبك. تصدر مقطع فيديو مؤثر على منصات التواصل الاجتماعي في مصر بعد ما ظهر فنان بدوي فهمي وهو يوجه استغاثة إنسانية مباشرة إلى الفنان ياسر جلال، كاشفا عن معاناة مزدوجة، مرض السرطان من جهة وظروف معيشية قاسية تجعله ينام في الجراح من الجهة الأخرى. ومن الإرهاب والكباب إلى ديزني، رحيل الشرششابي بعد 40 عاما من الفن. فقد الوسط الفني المصري والعربي أيضا واحدة من أبرز أصوات الدوبلاج العربية، إذ توفى الفنان محمد الشرشابي عن عمر يناهز 61 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض. والراحل كان أحد الأسماء التي ربطتها أجيال كاملة بأفلام ديزني المدبلجة بالعربية قبل أن يثبت حضوره أيضا في السينما والدراما والمسرح على مدى أكثر من 4 عقود من العمل. وأيضا تأجيل عرض فيلم ياسمين صبري نصيب رغم انتهاء تصويره. طبعا في كتير أحبة المستمعين من الأعمال الفنية اللي عم يتم تأجيلها في ظروف يعني طبعا ما بيذكروا عنها كتير، ولكن إن شاء الله أكيد كلها بتكون بترجع على محيلها. ونادر نور يحتفل بعودته إلى التعاون مع عمرو دياب بعد انقطاع 20 عاما، جيتك شهادة ميلاد جديدة. وطبعا ياسمين عبد العزيز بتعلق على سر جمالها، أنا حلوة طول عمري. تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز قائمة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقها الطريف على سؤال حول سر جمالها، وخلال تصريحات على هامش العرض الخاص لفيلم خلي بالك من نفسك. وخلال اللقاء وجهت احدى الصحفيات سؤال لياسمين عبد العزيز حول الطريقه اللي بتحافظ فيها على جمالها ورشاقتها، لترد الفنانه وبتقول بشكل عفوي مازحه طبعا، هو يعني ايه سؤال ازاي بحافظ على جمالي، انا حلوه وبضل حلوه طول عمري. طبعا كلنا بنعهد الفنانه ياسمين عبد العزيز معروفة بخفة دمها وروحها الحلوة.

وخلينا ناخذ شوي اخبارنا المتفرقه. مي عز الدين تفاجئ متابعيها بطرح اول خط انتاج يحمل اسمها في عالم الموضه، وماجد المصري يتم ان جمهوره بعد جراحه العين، صحتي اصبحت جيده وساعود نشاطي الفني باذن الله. وعمرو مصطفى يعلق على طرح البومي عمرو دياب وتامر حسني بالتزامن، ونورهان حمدي تكشف كواليس تدريب درة على آلة الهارب في مسلسل بلا دليل. وبهيك حبتنا المستمعين كنا في رحلة سريعة إلى عالم الفن والمشاهير، وإن شاء الله بوافيكم بحلقة تانية وأخبار جديدة، ومنكون سوا مع أخبار المشاهير وجمعنا.

0: شو صاير بالبلد ما بعرف يا خي
1: أوضاع مش واضحة
0: ما بتعرف بكرة شو فيه كل يوم ننطر خبرية
1: أقول لك
0: شو بيصير أقول لك
1: شو عم بيصير

0: ليش خلوا شيء؟
1: ورجعنا معكم أحبة المستمعين، وطبعا مثل ما نوهنا أجرينا لقاء مع النجم الكبير الأستاذ وليد توفيق ومدير مكتبنا في بيروت، أجرى هذا الحوار فلنتابع.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة 2000 FM وسواقي جروب الإعلامية، وأهلا بكم في هذا اللقاء الاستثنائي المميز. اليوم ننقلكم بنغمات الحب والذكريات الجميلة إلى زمن الفن الجميل المستمر معنا. ضيفنا ليس مجرد مطرب مرة في تاريخ الأغنية العربية، بل هو رفيق درب للمغتربين وصوت الفرح والبهجة في كل مناسبة. بابتسامته التي لا تغيب وصوته الذي يحمل عبق لبنان والشرق، يسرنا ويسعدنا جدا أن نرحب بالنجم العربي الكبير المطرب اللبناني وليد توفيق. أهلا وسهلا بك عبر أثير إذاعتنا 2000 FM.
3: يسعد أوقاتك كميل وأوقات كل المستمعين بأستراليا. يسعد أوقاتك يا حبيب.
2: تسلم. طبعا سؤالنا الأول، حضرتك هلأ بألمانيا وعم تحقق نجاحات كتير لحفلاتك، هالشي بيعكس التعطش الدائم للفن الأصيل، كيف تستعد لنقل هالأجواء الاحتفالية الحماسية إلى مسارح سيدني، وما هي التحضيرات الاستثنائية بجعبتك للجالية اللبنانية والعربية لتبدد بها مسافات الغربة وتزرع الفرح في قلوبها؟
3: يعني هو الحمد لله أحلى ما فيه جواتي إني بعدني كل ما بطلع على المسرح يا كميل كأني مبلش مبارح.
2: حلو.
3: وهذا بيعطيك اندفاع واحترام للجمهور اللي جاي يحضرك، مش إنه وصلنا وخلاص صرنا نجم، لا أبدا. النجم الحقيقي الذي دايما يحس إنه كأنه مبتدي النهاردة ليه أعطيه كأنه عم يعطي لأول مرة. فالحمد لله حفلاتنا، وعم أنا لو بدي أنزل وين من كان كميل وغني وين من كان، يمكن بتلاقيني عامل مثل كرقة، شو بسموه هذا مثل الباص، في فرقة موسيقية وعم لف
2: نقل من مكان إلى آخر.
3: لا إحنا خلص من مبدأ أخذنا قرار ما نكون إلا بالحفلات الكبيرة، وهيدي منها ألمانيا، وهلا الحفلات الكبيرة مع وديع هالشاب الله يعطيه العافية، ومنقول له إن شاء الله أمه تكون صارت بخير. مع وديع إن شاء الله طالعين بعد غياب عن جمهورنا الحبيب اللي بعتبرهم أنا عائلتي الثانية، عائلة الفنان الثانية هي اللي بتلاحقه دايما بتسأل عن أخباره وبتدعي له. فحطلع ألتقي مع عائلتي الثانية في أستراليا بأربع حفلات إن شاء الله يا رب.
2: نعم. لكن نحن هلا ناطرينك بأستراليا، أمتين بالتحديد جاي على أستراليا؟
3: نحن بأول شهر 9 إن شاء الله سنكون في أستراليا.
2: نعم.
3: نبتدي إن شاء الله حفلاتنا من 12 13 14 15 ورا بعد حفلاتنا باذن الله.
2: لكن كلنا كلنا والجاليه اللبنانيه والعربيه منتظرتك، وكذلك اذاعه 2000 FM تكون ضيفه مميز بقلب استراليا سيدني.
3: اكيد. نعم. وجه تحياتي لها ولصحابها ولكل العاملين فيها.
2: تسلم، الله يخليك. طيب استاذ وليد، لقد جمعت بين العزف والتلحين والغناء والتمثيل وقدمت روائع لا تنسى، فهل يشعر الملحن في داخلك أنه أنصف المطرب وليد التوفيق، أم أن هناك ألحانا وخوات موسيقية ما زالت تنتظر الوقت المناسب لتخرج إلى النور؟
3: ما في شك كميل، إذا الفنان عنده موهبة وليس متطفل على التلحين، فعلا بيعطي لنفسه شخصية معينة، زي الطباخ. أنت عارف الملحن أنا بشبهه زي الطباخ زي الرسام، في شخصيته بتلاقي هلا اليوم تاكل بهالمطعم، سوري عم شبه بس المهم الاكل مهم.
2: نعم.
3: بتلاقيه بتقول نفسه حلو.
2: نعم.
3: هذا نفسه حلو، يعني طبخه نفسه حلو. فالملحن بده يكون موهوب، وانا الحمد لله من بداياتي يمكن قبل ما اغني حتى وانشهر لحنت اول اغنيه اسمها لفيت المداين، كان عمري 16 سنه يمكن.
2: حلو.
3: فانا بدايتي ملحن وعازف عود عند استاذي امين كوري عزار.
2: نعم.
3: الله يرحمه تراب، وهذا أستاذي ومعلمي.
2: نعم.
3: فبدأت أنا كملحن الحقيقة، بعدين المسار في برنامج للهواة سيد الفن قدمته ونجحت كمطرب.
2: نعم.
3: فأنا أساسي ملحن ومطرب، بعدين مثلت بالسينما.
2: نعم.
3: ما فيني أنكر اللي أخذت منهم أضافوا لصوتي ولمشواري نجوم على صدري بعتز فيها، من نبتدي من بداياتي الملحن رفيع بيئة.
2: نعم الله
3: يرحمه
2: نعم
3: والصديق والمطرب الكبير والملحن الفرد اللي هو ملحن بركات بأبو كمينة صبية ومغرم بعيونك ونسيمة وبعدين انتقلنا إلى المرحلة الكبيرة اللي هي مصر مع الكبير أستاذ عبد الوهاب كان لي الشرف أني التقيت به أكثر من مرة وغنيت بفيلم أمر الليل مع ليلى علوي بلاش تبص لي في عيني ألحان محمد عبد الوهاب
2: حلو
3: يعني شوف الله كيف كل شيء حلمت فيه الحمد لله أعطاني رضا الله ورضا الوالدين وبعدين بليغ حمدي اللي هو بعتبره كمان أخي وأستاذي وحبيبي وبعدين أخذت من ملحنين جداد يعني أي أنا ما عندي مشكلة يعني أنا بلحن مع أنه 80% من الألحان اللي بغنيها هي وليد توفيق
2: نعم.
3: كبير أستاذ عبد الوهاب كان لي الشرف أني التقيت به أكثر من مرة وغنيت بفيلم أمر الليل مع ليلى علوي بلاش تبص لي في عيني ألحان محمد عبد الوهاب
2: حلو
3: يعني شوف الله كيف كل شيء حلمت فيه الحمد لله أعطاني رضا الله ورضا الوالدين وبعدين بليغ حمدي اللي هو بعتبره كمان أخي وأستاذي وحبيبي وبعدين أخذت من

0: الالحان لملمي دمعك يا عين انت الشمس بلون الشمس الا الاغاني الالحاني لكن ما في ينكر اخي كميل الاساتذه اللي تعاملت معهم صلاح الشرنوبي كمان حسن ابو السعود ملحنين كثير تعاملت لكن ما في ابدا ان اكون شاكر ربي الحمد لله اني قدرت استمرت المشوار الطويل رغم كل الصعاب
1: نعم استاذ وليد بدي اقول لك شغله انه انت حتى عم تحكي عن هالموضوع المهم يعني وعقود طويله من النجوميه وحفظت على هالوهج على هالابتسامه طب بيسالوا الناس شو الخلطه السحريه السريه اللي خلت وليد توفيق هالفنان عابر للاجيال يعني هيدي شغله نعم ومستقر في قلوب الجماهير بمختلف اعمارهم يعني
0: هي طبعا اول شغله هي حب الناس حب الناس لا يشترى ولا يباع حب الناس لشخصيتك مش بس لصوتك لانه احنا طلعنا بعصر كمان للتلفزيون الصوره والصوت
1: نعم
0: يعني زمان كانوا يعشقوا الصوت قبل الصوره فما تفرق معهم شو ما كان بعدين يشوفوه اليوم عم يحكموا عليك فورا على حضورك والكاريزما اللي عندك وصوتك وهذا بيعطيك 50% لو صوتك مش 100% بيعطيك نجاح خلينا نكون صريحين كثير مطربين نجحوا صوتهم كثير صغير لكن الكاريزما تبعهم وحب الناس لهم طلعوا بس ما كملوا نحن الحمد لله الله عطانا كل هالشيء هذا من رب العالمين لكن هذا علم صدق عطاء ليل نهار بحث دايما عن الجديد وعدم الغرور عدم الغرور هذا كله جعل من هالمسيرة اني اقدر كملها وجعل حب الناس لانك بصدق شو ما قروا عنك اذا قروا عنك مقال من 30 سنة بيرجعوا بيسمعوك نفس المقال ما في كذب
1: حلو.
0: لانه ابشع شيء الكذب خي كمين بالحياة
1: صح صح
0: ابشع والصدق اهم شيء بالحياة
1: 100%
0: فكل هاللي قلته هذا هو اللي جعل من شخصية وليد توفيق مقرب من العائلة مقرب
1: حلو.
0: من الناس مقرب من الشارع الحمد لله
1: نعم.
0: وعلى فكرة بتعطيك سكوب انا لحنت لمطربين
1: نعم.
0: بس لوليد توفيق لحنت سميرة توفيق احلى اغاني ريتني خاتم بيدك وقالوا مجنونة ولحنت لهاني شاكر الصوت العظيم الله يرحمه كيف بتنسى بدي بعت لك اياه يسمعوه الناس
1: ايه طبعا طبعا رح نذيع عبر اثير اذاعتنا
0: وهلا عامل اغنيه مهمه لصابر الرباعي
1: حلو
0: انت وحشني فموهبه التلحين موجوده الحمد لله بمشواري يعني
1: حلو كثير يعني كشفت لنا
0: حبه الناس
1: كشفت لنا الخلطه السحريه حلوه كثير بالفعل سحريه اللي بيجمع كل هالمقومات يعني
0: طيب. أهم من كل هودي أهم من كل هودي
1: نعم.
0: رضا الله رضا الوالدين وأهم من كل هودي
1: حلو كتير حلو كتير
0: الوالدين والتسامح التسامح بس أوي ليش بتضحك على طول أنا لما عدت مع الأستاذ عبد الوهاب هذا الهرم الكبير ومع بليغ حمدي سألت سؤال قلت له أنتم بالفن ما فيني أنا أسألكم ووديع الصافي حتى سألته نفس السؤال ثلاثة هودي والله العظيم
1: صادق نعم
0: يا ابني أحسن دواء بالحياة أنك تسامح
1: حلو
0: لما قال سيدنا المسيح من ضربك على خدك الايسر فدل له الايمن او العكس
1: نعم.
0: هذا معناه
1: حلو كثير
0: هذا معناه فهو التسامح قال لي عبد الله انا ما بعرفش انام الا ما سامح
1: نعم.
0: انا وانا زعلان حتى لو غلطت انا بشخص انا بكلمه بالليل بالتليفون وبقول له انا اسف عشان
1: هذا رائع
0: فالتسامح احلى دواء احلى دواء التسامح بيبيع في الابتسامه
1: نعم نعم التسامح جوهر الحياة نعم جوهر الحياة التسامح
0: والله العظيم وأنا يعني لو حتى شو ما عامل معي الشخص تاني يوم إذا قال لي حبيبي سوري خلص برمي يعني برمي ورا ظهري
1: نعم نعم
0: الحياة ما تستاهل إلا الفرح
1: صح طيب استاذنا هلا اليوم طبعا عم نعيش على السرعة والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي كيف بيشوف النجم الكبير المطرب اللبناني وليد توفيق تأثير هالتكنولوجيا الحديثة على روح الموسيقى الشرقية هل خدمت هالفن الحقيقي أم أفقدته بعد من دفئه وإحساسه الأصيل برأيك
0: أولا نحن كل شيء بالحياة الله بيعطينا إياه لا يفيد بني آدم وكل شيء الله بيعطينا إياه براسنا يعني أنا بشوف اللي اخترع التكييف هذا لا يقل عن شو بدي أقول لك يعني ولي ما بدي مشان ما أروح بعيد أكثر تصور لو ما في تكييف في البلاد العربية إيش صار فينا مثلا فالاختراعات اللي بتطلع بالحياة هذه من عند الله بيعطي الإنسان عقل ليخترع لكن لو استعملناها صح كمان كثير مفيدة لكن للأسف نحن العرب دايما أو الأجانب حتى بنستعملها للغلط
1: نعم
0: إن كان لما طلعت أول شيء الأوتوتيون يمكن في ناس كثير ما بتعرف شو الأوتوتيون لتثبيت الصوت صار اللي بغني نشاز وبغني غلط بنقدر نظبط له صوته

0: يا مطربين نسمعهم بالسيدي بياخدوا العال لما بيطلعوا عن مسرح يعني شو بدي اقول لك نشاز واغلاط هاي اول شغله استعملوها مشان ينقذوا الاصوات النشاز والاصوات الهابطه بعدين اخترعوا قصه الفيديو كليب كمان الفيديو كليب انت بخمس دقائق بتورجيني احلى ما عندي انا ان كنت شاب او ان كنت بنت عم غني وياما صبايا استعملوها لاشي تاني يعني استعمل الغنى كمان لاشي تاني فاحنا العرب دايما نستعمل للاسف مش الكل طبعا اللي الله بيعطينا اياه اللي يساعدنا بنستعمله للضرر السوشيال ميديا مهمه بحياتنا بهالوقت السريع ما فيك اليوم ما فيك تمشي بلا تليفونك اليوم لكن للاسف كمان بنستعملها للمسبات وللطائفيين وللكذب كمان للاسف كمان الذكاء الاصطناعي ربنا اعطانا اياه من عقلنا هذا احنا اخترعناه كذا معروف شو الذكاء الاصطناعي مجموعه معلومات بيخدم منك وبيعطيك من غيرك مش غلط ابدا انه يساعدك بالعكس وانت تبني عليه وتبني عليه شيء منيح لكن مش نعتمده هو يعطينا كل شيء عشان هيك بلشنا نسمع على اغاني يعني ما بتعرف ما في احساس اغاني ما بتعرف اللازمه هي سمعها 100 مره ما بقى في خلق انساني صار في خلق ذكاء اصطناعي مثل الولد اللي بيجي عفوا بالذكاء الاصطناعي كيف بده يجي يعني مش حيجي كامل
1: نعم
0: للاسف لو استعملناه صح بالعكس كثير منيح
1: نعم أستاذ وليد يعني بعد هالسنوات النجومية المتواصلة والطويلة والحققت فيها إنجازات مهمة جدا حقيقة شو هي نصيحتك لجيل المغنيين الشباب حتى يوصلوا ما بدنا نقول لسلم الشهرة يعني حتى يوصلوا لتسلق بعض درجات سلم الشهرة لأنه سلم الشهرة مثل ما بتعرف بده وقت طويل للوصول إله
0: شوف الفرق لما احنا بلشنا نغني والجيل اللي قبلنا ما كان هدفنا الفلوس المصاري اللبناني ولا انه نشتهر ونصير غير الناس كل املنا كان وكل جواتنا نكون مثل الكبار اللي سبقونا حتى بلبسنا حتى باغانينا حتى بالثقافه تبعتنا مش هيك قدرنا نحافظ على هالشيء اليوم الجيل الجديد ما فيني انا الا اقول الله يعينه الله يعينه لانه كل شيء عم يطلع بسرعه وكله عم بيصير مثل الغرب عم نقلد الغرب مية مش غلط ناخذ وياخذوا من عنا المشكلة هالنجم اللي عم يطلع ما في تجارب مثل الولد اللي بتربى مدلل اليوم ربي ابنك انت دلله بتنزعه بالاخير
1: صح
0: يعني في مثل بيقول لك اذا بتدلك تعطي ابنك وهو صغير ليكبر يوم اللي بيجي ما معك تعطيه بيضربك تصور لوين وانا مؤمن بالتربية مهمة جدا لكن ليه الام هي اساس كل شيء في البيت
1: حلو
0: فاليوم جيل المطربين كيف ربي هيدا وصدقني في اصوات اكثر من الاول وفي مواهب اكثر من الاول وعم نسمع ببرامج الاطفال
1: نعم
0: عم نسمع شيء بياخذ العالم بيغنوا طرب يعني برنامج الاطفال اللي عملوه بالام بي سي ترى مطربين عم بيغنوا بهيه ووديع الصافي مطربين صغار
1: حلو
0: فالموهبه صارت اسهل انه تبرزها لكن للاسف صار هم العيله انه هذا بجيب مصاري
1: نعم
0: نسيته بالاول
1: نعم
0: صار المطربين اللي عم يطلعوا مش همهم بقى ما هم مين همهم طالما عم ياخذ اصوات بيوم واحد بجيب 100 مليون مشاهده ويمكن مش بس لصوته فهمت علي؟
1: نعم
0: فصارت الشهره صارت الشهره للمصاري شهره سريعه خطره
1: الربح السريع والاسهل الربح السريع والاسهل على حساب المضمون والمحتوى
0: مثل الورد اللي ما كان فيه رقابه فوق منه ربي لحاله ربي على اشياء ما في نلوم عليها ما في مين قال له هذا غلط ما في مين قال له ما تلبس هيك ما في مين قال له يا عمي اللي عم تعمله هذا بضر الكلمه اللي عم تقول نحن يعني عشان نقدم اغنيه كنا بالاذاعه ننطر شهر لتجتمع اللجنه تتوافق انه يذيعوا الغنيه
1: نعم
0: يعني انا اغنيه ادوب في دباديبو اللي هي معتبره بلبنان دبه الحبيب بمصر بيعتبروه كل شيء نافر بالست خدوده زنوده فهمت علي؟
1: نعم
0: ومين كتبها؟ الشاعر الكبير اللي كتب الف ليله والحب كله مأمون الشناوي والحاني رفضوها كميل لما صار ما بقى في مراقب مثل ما قلت ما بقى في اهل يراقبوك ما بقى في اللي يقول لك انت عم تغلط صحفي يكتب لك يوم الصحفي صار بيخاف يكتب عنك بيطلعوا لانه المعجبين تبعونه بلحظه بسبوك
1: نعم
0: من غير ما يعرفوا انه شو عم تقول فنحن بعالم غابي اليوم صدقني للاسف بدي اقول لك
1: نعم
0: نحن بغابه وممكن تتفاجئ باي شيء يطلع بوجهك
1: ايه بس نحن مثل امثالك واللي عم بينشطوا بهالحركه الثقافيه الراقيه هن بيفتحوا لنا الابواب عن جديد ابواب الامل والفرح عن جديد نعم
0: الحمد لله بعد في ناس كويسين بعد في ناس بتسمع ولا ما كنا موجودين
1: نعم
0: تصديقا لكلامك كلامك 100% كمان
1: نعم
0: لو ما في سماعه ما كان فيه لا هو السوف ولا توفيق ولا وليد مزبوط. ولا هاني الله يرحمه ولا قاسم ولا
1: نعم
0: الحمزان ولا معين شو اسمه معين شرق في اصوات حلوه كثير عندنا
1: نعم عندنا خميره حلوه نعم عندنا خميره حلوه نعم
0: عندك جوزيف عطيه الشاب الجديد الحلو
1: حلو
0: عندك مش ان شاء الله ما انسى حدا عندك زياد برجي في مواهب في ناس كويسه نحن خوفنا على الجيل اللي جاي بعدين
1: نعم نعم
0: بس
1: طبعا حديثنا حلو كثير معك ومشوق بس بدنا ننهي بمشاريعك الفنيه
0: بدي ضوي على صوت
1: نعم.
0: ابن جورج وديع الصافي
1: حلو نعم
0: جورج وديع الصافي عنده شاب ما شاء الله صوته بياخذ العقل
1: حلو
0: وان شاء الله بتمنى له انه يبرز بي
1: نحن
0: عندنا اصوات
1: حلو كشفت لنا كثير اسماء حلوه انه على باب على باب الشهره والنجوميه طبعا مثل ما قلت لك انه الحديث بيطول معك وكذا بس بدي انهي بملامح مشاريعك المستقبليه الفنيه اللي عم بتحضرها لجمهورك وشو الرساله اللي بتوجهها عبر اذاعتنا 2000 اف ام لكل محبينك ومستمعينك خاصه باستراليا هلا عم بيستمعوا لك وبسدني تخصيصا وعم بيتابعوك بشغف كبير نعم تفضل
0: 2000 اف ام بدي احييها وحيي كل العاملين فيها وبدي اقول له ان احنا مشتاقين لكم ولو ما انتم احنا مش موجودين مش مجامله
1: نعم.
0: لو ما في اذن تسمع ما في صوت حلو
1: نعم
0: وانا مشتاق لكم كثير وان شاء الله قريب باذن الله بنلتقى رغم الحزن اللي جواتنا كلنا ان كان لبنانيه او كعرب
1: نعم.
0: في حزن كبير جواتنا ولكن في امل
1: في امل
0: هذا الامل انتم بتصنعوه بمحبتكم بتشجيعكم ان شاء الله يا
1: نعم.
0: رب الله يعطينا عمر وهذا رجل عنكم ونقضي احلى ايام مع بعض ان شاء الله ونعيد الماضي
1: باذن الله باذن الله باذن الله اذا مثل ما بيقولوا ختامها مسك بكل الحب والتقدير نشكر النجم العربي الكبير المطرب اللبناني وليد توفيق على هذا اللقاء الراقي الذي عطر اسير اذاعتنا 2000 اف ام نتمنى لك دوام الصحه والعطاء وبتبقى دائما رمزا للفرح والاغنيه الجميله الشكر موصول نعم تفضل
0: خليني اياك وسلام للدكتور علاء
1: طبعا هو كمان بيسلم عليك وفريق العمل كله بيسلم عليك بإذاعة 2000 اف ام
0: وانا من 2000 اف ام بهدي لكل اللي مشتاق لهم من كل قلبي كثير مشتاق لهم شكثر مشتاق يا عمري
1: حلو
0: شكثر مشتاق لكم ان شاء الله نلتقي باذن الله باستراليا
1: نعم اذا الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعه عوده الى استديوهاتنا في اذاعه 2000 اف ام سيدني لكم اطيب المنى والى لقاء يتجدد قريبا كان معكم مدير مكتب اذاعه 2000 اف ام وسواكي جروب من بيروت كميل عبد الله شكرا لحسن المتابعه وعوده لاستديوهاتنا في الاذاعه وكل التحيه لك الدكتور علاء وفريق العمل المميز شكرا دكتور استاذنا الكبير وليد توفيق
0: هلا حبيبي هلا عيوني يعطيك العافيه وان شاء الله بنشوفك ببيروت ان شاء الله
1: باذن الله باذن الله
2: وكنا مع اللقاء المميز والحصري ل 2000 اف ام وسواقي جروب الاعلاميه وشكر موصول للاعلامي الكبير كميل عبد الله وايضا شكر للمخرج المبدع علي الساهر
3: الرابعة صباحا بالتوقيت الفرنسي
4: موجز الأخبار مع لميس زين الدين صباح الخير لميس
5: صباح الخير ريتا وهادي صباح الخير لكل المستمعين لليلة 13 على التوالي أعلن الجيش الأمريكي أنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية قال إنها تهدف للحد من التهديدات التي يشكلها الحرس الثوري على حركة الملاحة التجارية في الأثناء أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي انفجار على الساحل الجنوبي لجزيرة قشم الإيرانية كما غربي بندر عباس ومدينة أهواز في جنوب البلاد الجمهورية الإسلامية توعدت من جهتها بمواصلة ضرباتها في أنحاء المنطقة طالما أن الهجمات عليها مستمرة يأتي ذلك في وقت أكد فيه الحوثيون فرض حصار على موانئ السعودية عبر مضيق باب المندب معلنين تنفيذ هجمات على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر وفي ظل تواصل التصعيد الأمريكي الإيراني حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 2019 من أن الوضع في الشرق الأوسط بات خارج السيطرة. في دول الخليج أعلنت الكويت أنها تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية بعدما دوت سفيرة الإنذار في البلاد، كما أكدت الكويت تعرضها لهجوم بالمسيرات على الحدود مع العراق. من جانبه أعلن الجيش الأردني التصدي لأربعة صواريخ وست مسيرات على أراضي المملكة خلال الساعات 24 الماضية، سقط منها صاروخ واحد في منطقة خالية من السكان. وبحسب طهران استهدفت ضرباتها في الكويت مستودعات ذخيرة وخزانات وقود، بينما استهدفت ضربات أخرى في الأردن رادارا أمريكيا ومنظومة باتريوت مضادة للصواريخ. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تنفيذ اتفاق التعاون لإقامة برنامج نووي مدني في السعودية مشروط باعتراف المملكة بإسرائيل. من جهتها اعتبرت إسرائيل أن اعتراف السعودية بالدولة العبرية سيمثل خطوة مهمة باتجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط. إلى غزة، حيث أعلن مسعفون مقتل فلسطينيين اثنين في غارة جوية إسرائيلية على شمال القطاع. إلى ذلك قتل ثلاثة آخرون بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة بحسب ما أعلنت السلطات الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. في الشأن اللبناني، اعتبر حزب الله أن زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون الأخيرة لواشنطن تكشف ما وصفه بحجم الارتهان والإذعان للقوى الأجنبية. وأشار نواب الحزب إلى أن الزيارة لم توقف أعمال القتل والقصف والتجريف التي ترتكبها إسرائيل، ولم توفر إمكانية عودة آمنة للنازحين ولا شروعا في ورشة إعادة الإعمار. نهاية هذا الموجز.
3: شكرا لميس زين الدين.

0: وبننتقل لأخبارنا الأسترالية المحلية. ونبدأها مع خبرنا الأول لهذا اليوم. أستراليا تمنع جاسوسا سابقا من دخول البلاد رغم امتلاكه معلومات عن منفذي هجوم بوتاي. أثار قرار السلطات الأسترالية برفض منح تأشيرة الدخول لعميل سابق في جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالية ASIO موجة من الجدل بعد إعلان أنه يرغب في الإدلاء بشهادة أمام لجنة التحقيق الملكية الخاصة بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي بشأن معلومات يقول أنها تتعلق بمنفذي هجوم بونداي. وبحسب تقارير إعلامية أسترالية فأن العميل السابق المعروف باسم ماركوس تقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة بهدف المثول شخصيا أمام اللجنة، إلا أن وزارة الشؤون الداخلية رفضت الطلب معتبرة أنه لم يثبت وجود نية حقيقية لديه للإقامة المؤقتة فقط، كما أشارت إلى أن ارتباطه المحدود بالدولة التي يقيم فيها حاليا لا يشكل ضمانا كافيا لعودته إليها بعد انتهاء زيارته. تسرب مادة كيميائية خطيرة في أحد المستشفيات الأسترالية يعرض 11 موظفا للخطر ويغلق قسم الطوارئ هذا المكان، وأيضا أغلق أثناء 10 سريرا في قسم الطوارئ بمستشفى فلندرز الطبي في مدينة أدلايد أثر تعرض 11 موظف للمرض نتيجة استنشاق مادة كيميائية من طارد حشرات خارجي تم تفعيله بطريق الخطأ داخل المستشفى. وخبرنا التالي. مأساة خلال عطلة في اليونان، وفاة أستاذة أسترالية بارزة وشريكها بحادث مفجع. لقيت الأستاذة الأسترالية البارزة مارغريت جونسون وشريكها ليني مصرعهما في حادث سير مأساوية وقع على جزيرة ليسبوس اليونانية، وبعد انقلاب السيارة التي كانت تستقلانها واصطدامها بعمود كهرباء. وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الحادث وقع الأسبوع الماضي على طريق بانا جيودا موريا بالقرب من مدينة ميتينلي عاصمة الجزيرة، حيث فقدت السيارة السيطرة لأسباب لا تزال قيد التحقيق قبل أن تنقلب وتتحطم. وننتقل لخبرنا التالي. مطعم أسترالي يقدم دجاجا مجانيا لعام لمن يساعد في كشف لصوص سرقوا تبرعات موظف مريض. أطلق مطعم متخصص بالدجاج المقلي في مدينة ملبون عرضا لافتا يتمثل بمنح دجاج مجاني لمدة عام كامل لأي شخص يساعد في تحديد هوية مجموعة اللصوص الذين اقتحموا المطعم وسرقوا أموالا وتبرعات مخصصة لموظف يمر بظروف صحية صعبة. أنا بقول تعليق صغير على هذا. طب ما يمكن الأشخاص تأكل لمدة سنة ويكون من ضمن ناس عارفين الموضوع بس ما بدهم يقولوا، فأنا بقول هل يا ترى تصرف صح ولا غلط يا دكتور؟
1: والله أنا برأيي، لأن هو شوف حسب الخبر أنه اللي ينطي معلومات اللي يثبت هالشيء يعني، فما في واحد يروح يتكلم عن نفسه يقول والله أنا سرقت ويقعد يأكل مدة سنة ببلاش.
0: لا، ممكن يكونوا عارفين بس عم بيأكلوا ببلاش بدهم شي يقولوا.
1: والله بعد هو وضميره.
0: إصلاح جديد للتقاعد في أستراليا قد يزيد مدخرات العمال الشباب بآلاف الدولارات. تبنى حزب العمال الأسترالي سياسة جديدة من شأنها توسيع حقوق التقاعد للعاملين الشباب عبر إلزام أصحاب العمل بدفع مساهمات التقاعد الإلزامية Support Pension ولجميع الموظفين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بغض النظر عن عدد ساعات عملهم الأسبوعية. انفجار دراجة كهربائية يحول منزلا في سيدني إلى كتلة نار ونجاة 7 أطفال بأعجوبة. نجت عائلة أسترالية مكونة من 9 أفراد من بينهم 7 أطفال من حريق هائل اندلع في منزل غرب سيدني بعد انفجار دراجة كهربائية مستعملة أثناء شحنها، ما أدى إلى اشتعال النيران في أنحاء المنزل خلال دقائق. دكتور الجهاد يثير عاصفة سياسية في أستراليا والمعارضة تتهم الحكومة بالتساهل. تصاعد الجدل السياسي في أستراليا بعد دعوة زعيم المعارضة أنغوس تاليور حكومة أنتوني ألبينيزي إلى اتخاذ إجراءات تمنع عودة الأستراليين الذين انضموا إلى تنظيم داعش، وذلك عقب الكشف عن سعي طبيب الأطفال الأسترالي طارق كاملة والمعروف إعلاميا باسم دكتور الجهاد للعودة إلى البلاد. طبعا خبرنا قبل الأخير، أكثر من 76 ألف وظيفة جديدة. الدولار الأسترالي يحقق مكاسب قوية بعد صدور بيانات سوق العمل. أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي إلى أن معدل البطالة في أستراليا استقر عند 4.4% خلال شهر يونيو للشهر الثاني على التوالي، ورغم استمرار تأشيرة أسعار الفائدة المرتفعة وضغوط تكاليف المعيشة على الشركات والأسر، أثارت الأرقام الجديدة تفاعلا سريعا في الأسواق المالية، حيث ارتفع الدولار الأسترالي متجاوزا مستوى 70 سنتا أمريكيا، بينما عززت البيانات والتوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وأخيرا في نشرتنا لهذا اليوم، الأسوأ لم يأتي بعد. ولاية أسترالية تستعد لطقس عاصف وأمطار غزيرة وسط موجة برد قاسية تجتاح جنوب شرق البلاد. حذرت السلطات الأسترالية سكان ولاية تسمانيا من الاستعداد للأحوال الجوية القاسية خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في بعض المناطق، بالتزامن مع وصول جبهة هوائية باردة إلى جنوب شرق البلاد. كنا نحن وأنتم مع أخبارنا الأسترالية المحلية، وعودة إلى برامجنا.

0: كوفي أوتو سنتر لا تدور ولا تحتال في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية سماش ريبيرز وديتايلينج تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101-03776 وعلى العنوان 525 Shopper Road, Bankstown, AK Auto Center, تبخل برعاية البرامج العربية.
1: تعفي سلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة، وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
2: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
1: يا ريت تعطيني الرقم.
2: ورقم تليفونه 04004 9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين، وطبعا كان موضوعنا السابق عن الحضارة اليونانية والعراقة اللي فيها دائما تكون ذات مثل عالي إلى يومنا هذا. اليوم وأنا قاعدة على التلفزيون تعجبني مسلسلة سبرانو. مسلسل السبرانو ممكن أن أنت تتمعن بالمسلسلة وتشوف عاداتهم وتقاليدهم، وفعلا يعني قبل لا أقرأ أنا كنت ملاحظة نقاط كثيرة عن الإيطاليين ومدى حبهم للحياة. مسلسل سبرانو ممكن أن تأخذ الحياة الإيطالية كيف تكون. فعلا تتميز اللغة الإيطالية بتاريخ وأصول ولغة مشتركة، ولا سيما الرومان الذين ساعدوا في تطوير هذه الهوية الإيطالية وهي عريقة ورومانسية، وولد طبعا شملت جنوب أوروبا. دائما أحب أسمع عن أوروبا. أوروبا يسموها القارة العجوز، لكن تعرفون أنها حافظة لكل التواريخ وكل الحضارات، وطلعت من عدها حضارات وانتقلت إلى الشرق وشافت الإبداع من الشرق، وأيضا أعطت من إبداعها للشرق. هناك تبادل، ممكن أن تروح على أوروبا، ممكن أن تشوف أشياء كانت موجودة في الشرق وانتقلت، ونفس الوقت أنت في الشرق الأوسط لا زالت أمور كثيرة تنحط بين قوسين عن الحضارات الأوروبية وبالذات أوروبا. حتى الأكلات اليوم اللي تستخدمها في أستراليا هي تمثل المطبخ العالمي بالنسبة لإيطاليا، ونظامها الصحي وطبيعتها الساخرة طبعا في جبال الألب وسواحل البحر المتوسط. وحتى في العهد السابق كانت المطابخ عند المناسبات في عهد صدام كانوا يستخدمون الإيطاليين في طبخ الطعام وتقديم الأكلات الشهية لكل زوار العالم. الإيطاليون ثقافة وتاريخ وأصول ولغة مشتركة تشمل أسلافهم الذين طبعا يختلفون أقليميا باختلاف الشعوب الإيطالية، لكن تنجمع كلها تحت سقف إيطاليا. أهم صفة مميزة للإيطاليين هو الدفء الاجتماعي، حب العائلة، حيث يعرفون فهمهم ويكونون للغاية متفاهمين مع بعضهم البعض، وطبعا يفضلون وقتا طويلا مع أسرهم، وتربطهم طبعا العائلة بشكل أساسي، وهناك روابط قوية مهما اختلفوا في المبادئ أو في المشاجرة أو في أمور كثيرة تحصل، لكن جلوسهم على طاولة الأكل ونقاشهم وضحكهم أثناء فترة الأكل. إنهم يعشقون الأكل اللذيذ والتعبير بالحركة، يستخدمون طبعا إيديهم ومثل ما يقولون إيماءاتهم الكثيرة أثناء الكلام لتوضيح بما يهدفون إليه. لو جينا على اللغة الإيطالية بكونها لغة موسيقية معبرة جدا، تستخدم اليوم في استراليا بكثرة في كل المناسبات، وحتى وانت ذاهب على السيتي ممكن أن تشوف طبعا العزف وتشوف الحركات. وأنا شفته في بونداي قبل سنتين أو ثلاثة أو أكثر، حتى الرقص كان بمنتهى الدقة واللبس الأنيق، واستخدموا رغم أنهم كانوا كبار في العمر، لكن كانت لوحة لا زالت في المخيلة والواحد ما قادر ينساها. عندهم أبرز العبارات والأمثال الإيطالية الشهيرة أيضا تعكس ثقافة وحياة الشعب الإيطالي،
تترجم حرفيا في فهم في فم الذئب يعني معناه تعبير عن الحظ السعيد والرد عليها يكون طبعا الفهم بأنها موفقة البزنس أو العمل أو الكلام. لو جينا على طبعا كلمة ثانية دائما يستخدموها طبعا لا تنام طبعا من ينام لا يصطاد السمك وهاي مقابل من جد وجد عند العرب للدلالة على أهمية العمل وطبعا والاجتهاد في قضاء طبعا البزنس أو العمل إلى آخره. لو جينا يقول لك الفعل بالفعل بحر واسع يستخدم للتأكد على أن الكلام أسهل بكثير من التنفيذ. فعلا هو الواحد مو إلا يتكلم لكن أخذ العمل اللي هو هو أهم من هذا الكلام والثرثرة. لو جينا على أهم ثلاث أشياء في إيطاليا روما فلورنسا والبندقية الثلاث الكبار استمتع بها وانغمس لأنها بدفعة واحدة كأنك طبعا في كلتا الحالتين راح تكون فعلا شفت وتعرفت على إيطاليا بالضبط. إضافة للآثار تعرفون التاريخ يلعب دور وبالنسبة لي تمثل لك الثقافات منذ آلاف السنين وكيف كانت أحيانا وانت ماشي على آثارهم تتمشى شوف نفس التراب اللي واقع من الصخور موجود يعني ما يحبون أنه شيء ينشال من هذه الآثار حتى أنت تتمتع بالخطوط الهندسية اللي كانت قبل آلاف السنين فعلا يشمر تفكيرك إلى هذه المنجزات اللي قاموا بها طبعا من فترة طويلة وكيف كانت حضارتهم. وطبعا بالنسبة لو جينا على المطبخ اللي هو المطبخ الإيطالي اللي هو مشتهر بكل دول العالم الجيلاتو والمثلجات الإيطالية والقهوة الإيطالية أيضا. وطبعا كل الوجبات وانت قاعد بالكوفي شوب وهذا لاحظت أنا زيت الزيتون والأجبان ما تفارق الصفرة أبد نهائيا. عندهم مثلا ميلانو كواحدة من عواصم الموضة العالمية والنهضة طبعا بالنسبة للإنسان يتمتع بهاي المتاحف الفنية والريش اللي رسمت هذا الرسم به كأنه حقيقة. ولأول مرة طبعا أقول أنه الخيال سبق طبعا تغلب على الحقيقة من كثر المناظر والدقة والألوان فعلا الخيال غلب الحقيقة ورسم لك كل الآثار بدقيقة وانت قاعد بمكانك وترجع إلى تاريخ عريق وقديم ممكن أن تشوفه وتتمتع به وتستفاد من هذه الخطوط اللي رسمت وهذه الشخصيات اللي كانت آنذاك. بإضافة إلى الملابس الفاخرة إضافة إلى اليوم نشوف إحنا التصميم يحبون تصميم الأشياء اللي تخصهم الإيطاليين بالذات باستخدام اللون الأبيض والأسود وكان طبعا تعرفون أنه هذه اللونين إذا وجدت بالحفلات تكون دائما لها البريق الأكثر والجاذبية في بالنسبة لبقية الألوان. إضافة إلى صناعة السيارات اليوم الفاخرة واللي هي طبعا اللي تكون بالدرجة الأولى للمشاهير اللي في التصميم ودقة التصميم واستخدام المواد اللي هي تكون باقية إلى الأبد. الحلو في أوروبا دائما ما يستخدمون أشياء تكون في زوال دائما يحبون يستخدمون اللوحات الفاخرة الإطارات الفاخرة اللي متعوب عليها يعني كصناعة يدوية إضافة إلى تطعيمها بالعاج والذهب ولا آخره وإضافة إلى استخدام الألوان اللي لا تزال بسهولة إضافة إلى استخدام الموضة بالنسبة للأقمشة
اللي تكون مطرزة بدقة وأحيانا تكون بخيوط حرير أو الصوف وإلى آخره، لكن استخدام الألوان الثابتة اللي لا تزال بسهولة. كانت هاي كلامنا عن إيطاليا. فعلا لو أنت تحب تتمتع وتكون شاهد الأفلام القديمة، وكانت قصة طبعا بالنسبة لي سبرانو، اخذ الأشياء اللي هي فعلا ثابتة لحد الآن. بالنسبة لي طبعا دولة مثل إيطاليا بشهرتها وعظمتها لا زالت إلى يومنا هذا، ومدى قيمتها في البحر المتوسط، وانتم شايفين انعكاسها على الشرق. أغلب سكانها يكونون من الأفارقة اللي هم التونسيين المغاربة الجزائريين، لكن هناك دقة ورقة في التصميم بكل الأمور. كان كلامنا اليوم عن إيطاليا، وإن شاء الله إن طبعا ننتقل إلى مواضيع أخرى في يوم الاثنين اللي هو يكون بالنسبة لـ 2000 FM.

0: أحلى صباح مع راديو جوزاتنز أف أم. أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين. ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية جوزاتنز أف أم، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى أحلى.
1: كي أوتو سنتر لا تدور ولا تحتار، في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية، سماش ريبيرز وديتايلينج، تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776، وعلى العنوان 525 شابل رود باكستان. اي كي اوتو سنتر، تبخل برعاية البرامج العربية.
2: الدكتور علاء العوادي، العالم الروحاني والمتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس. للاتصال سيدني 0400 44 9000.

0: والآن مع توقعات الأبراج لهذا اليوم. ونبدأها ببرج الحمل، يوم مناسب لاتخاذ قرارات مؤجلة. قد تصلك أخبار مهنية جديدة، لكن تجنب التسرع في ردود أفعالك مع المقربين. أما الثور الترابي تشعر برغبة في الراحة والابتعاد عن الضغوط، فرصة مالية أو مكسب بسيط قد يرفع معنوياتك.
1: اسأل عن حبيبي وقولي قولي راح فين.
0: أما الجوزاء يوم مليء بالحركة والاتصالات، وقد تتلقى دعوة أو تلتقي بشخص له تأثير إيجابي على مستقبلك.
1: اسأل النجوم يا سيدي.
0: والسرطان اهتم بصحتك ونظامك الغذائي، عاطفيا الحوار الصادق يحل سوء تفاهم قديم. والأسد تتألق في العمل أو بين الأصدقاء وتلفت الأنظار بثقتك وتجنب الإنفاق الزائد. أما العذراء ترتيب الأولويات يمنحك شعورا بالإنجاز، قد تتلقى دعما من أحد أفراد العائلة.

والميزان الهوائي يوم جيد للسفر القصير أو التخطيط لمشروع جديد عاطفيا الأجواء أكثر هدوءا وانسجاما ولا من رد وقال أما العقرب قد تظهر فرصة لتحسين وضعك المالي لا تدع الشكوك تؤثر في قراراتك المهنية والقوس الطاقة مرتفعة والحظ يدعم المبادرات الجديدة استغل اليوم لإنجاز ما تأخر أما الجدي خذ قسطا من الراحة ولا تحمل نفسك أكثر من طاقتها المساء مناسب للاسترخاء مع العائلة وبرج الدلو يقول قد تلتقي بأصدقاء أو تدخل في نقاشات مثمرة فكرة جديدة قد تتحول إلى مشروع ناجح اقرأ الكف وشوف بختي في الفنجان أنا عاشقة وملهوف والحوت أخيرا المائي تركيزك على العمل يؤتي ثماره لكن لا تهمل الجانب العاطفي هناك فرصة لتحقيق هدف طال انتظاره أحبتي المستمعين هذه هم توقعت الأبراج هذا اليوم ونقول دائما الله العالم

0: وفي نهاية برامجنا لهذا اليوم نستودعكم الله على أمل نلقاكم غدا بحفظ الله ورعايته مني أنا على العوادي أجمل تحية وجمعة مباركة وعطلة نهاية أسبوع سعيدة وإلى الملتقى
1: تحية كبيرة مع السلامة واتمنى لكم صحة وعافية وباي باي

0: شاشة تزلط من قروض
1: خبراء في بناء وتصميم كافة أنواع دور الرعاية الاجتماعية وأخذ كافة الموافقات الأصولية
0: بيع واستئجار دور الرعاية الاجتماعية
1: للاستفسار والاتصال بالسيد أنتوني حنا على الرقم
0: 1-300-788-192
1: أو على الموبايل
0: 045-000-5054 Child Care Development Group
1: تجعل حلمك حقيقة
0: Child Care Development Group
1: أفخر برعاية البرامج العربية
2: 98.5 2000 FM
3: إذا كنت أحد الوالدين أو مقدم الرعاية لطفل يتراوح عمره بين 0 و5 سنوات فمن المهم أن تعرف كيف تبدو الممارسات الآمنة للأطفال في خدمة التعلم المبكر الخاصة بطفلك إذا كان لديك قلق بشأن الخدمة الخاصة بطفلك أو شعرت أن هناك شيئا ما ليس على ما يرام فثق بحدسك يمكنك البدء بمناقشة الأمر مع مقدم الخدمة إذا لم يتم حل مشكلتك فقم بإبلاغ New South Wales Early Learning Commission بصفتها الهيئة التنظيمية المستقلة للتعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة لتقديم شكوى أو إبداء ملاحظات أو معرفة المزيد حول سلامة الطفل قم بزيارة newsouthwales.gov.au/early-learning-safety صوتك سلامتهم
2: 2000 station sponsor

0: 98.5 2000 FM.
1: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: 2000 station sponsor.